قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك.